0: Desde Cádiz.
1: Desde Sevilla.
2: Desde Granada.
3: Desde toda Andalucía. Canal Fiesta.
4: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي